أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاتي سن خريج سن صوبي الشيخ احمد التجاني لو دلوسي نتي كاتونو يالا اك مباخم سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجا.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكد الجي بكد اللقري سن خريك سن سوبي شا أحمد تجانين دو دلو سنة كاتون يلا أكبر خم تسن إميسيون كلمة الحق.

محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتي بكي دبلوكتي ginnaw bañu sante yalla julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam ñu fasiyene continue tay ak yeen ci histoire yonenti yalla Suleyman alayhi salam. Gis nañ ne ay jëma ji wessu wala waxtaan wi wessu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دملكتي سن خريط سن صبتي شيخ أحمد التجاني داو دلو سنتي كاتنو يالا أكمباخم عندك سن بوك عبد الله جوب سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوكي جلدي مبوكي دقلوكدي سن مبوكو شا أحمد التجانين دو دلو سنتي كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبوك فابجا كي سن إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولتي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب سي سين ايميسيون كلمه الحق

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيتي آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان دي الألواح العشرة ييب يالا مونك تنك تي بير القرآن تي جروم نيتي آية. كون مو ملني القران سي بوبام لي ني سوخلا وون سي توريت ييب اندي نكو واي نينن ايتام سو ديمي سي بنن سار بو ني واخ سوره الانعام يالا ايتام واخنا سي لمو اندي سي الالواح العشره اندي نكو ايتام سي سوره الانعام نخ يالا نغي واخني قل تعالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سو القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون سي تيري جيتو ييب امب نكو كون خيو خيو بي دانكو واني واني ناني كون لا نيو سوخلا وون سي توريت ييب مونغي سي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت واي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخ نا سي ديغنتي بن فوري لابي بو ري بو ني واخ كعب الاحبار تي مو مجون نيكو جوليت موم جيفلوون واي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكتي سين خريط سين صبي شاه أحمد تجاني لو دلوسنا عندك سين بوك عبد الله جوب جسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلقدي سن خريج سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كاتنو يالا أكم باخم أنك سن بك عبد الله جوب كي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جولجي مبوك دقلوكتي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن مبوك بابجان

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa li yakhtabirak fa idha ataka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجينكو غورغوغو نيو بور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دغلو كدي سن خليل سن سوبي شاه احمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك ما خام تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط ابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليدي بوكي دغلوكادي سن خريج سن سوبي شيخ أحمد تيجاني نداو ديلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخام سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجي.

الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. متجلدين جلال بنو سنتي الله جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أيام أكسحابا جلو سلام فسيني كنت نكيان سن إميسيون كلمة الحق محتمينا خمينتني دارا للكو كتجمعي ويس مدان محتم سيدنا لقمان عليه السلام ويعني لقمان عليه السلام دور دي كونتيني دوار دومجي ديكو خطي وخيو تاي تسل